الراب شويجي قولو وخبقيت مع برولو فرسلام كندير الكولو جي واحد واحد مولو رخديت بري أبولو رابيت كلاسة سيونس فيكسيون كشي فورم دلينوفاسيون قريب نزات مانويل دوسلو اكستريميز

فوق لكون شي دولة، فوق لكون شي شاب، فوق لكون شي هاكم، فوق لكون شي رائد. نوميناسيون ديرو ليكيداسيون قاع قليل باسيون سيفتو الباستر راي ديتكتور كتستر كل رابر انا فيكتور و اكتور سنترال دو بيرني و اندي ساندروم دي امبوستر ما بغيت لا كورون لا ديسك دور اي لا ديسك دور البيش كي الكود لاما قبود نيكشا للكاما ماسك رايون دقاما بقى على البالا تبقى نفنو الكي بابا فرق دويتش و قاقا نفنو الكي بابا فرق دويتش و قاقا.